شنو يشر بانوس اش كتم والتشين بيتالين تول مايال والويل كايتيلان مشا ماسكو سالودوس تي هايوكو اتون شينكو بابيل تول مايال كاباشي او شيبيس موتو او كاشوا كانشين يتوخ كو بابيل بيت تول ماشي اغانار تشي بيتني بنتي كوسيس يتوخ استيما يروسالين كي بونيتو ايريس شي كو بيت او هاب اي يتو كاش اي هانيخ كاليشين يتخونشولان او خويا بنوخ ماسكو بيت Todo lo que yo quien competencia.

مش كتون ديشين بيتليل طول ميال والحب كوبيت طول مرشيها كنار تخنين كل تنتوخي تخمامين أو خبو جوان تيون بيهنين قنان كاشمانو خب نخويت تيشيون ايشي تون كوبيت طول مرشحب اييتوخ شرقانوس كايو خطو تيهو تخكو قنال ما تيهال بي كومام ديوس Minto lo kapaho juan, chium payini kinal, aska masyut bahag ko chuchu Virgen Maria. Aho kapo juan, chium payini kinal, si paichang komang, ang ko chuchtol kawaltol yay na kinle. Mas ek yut bahis, hermanos, hijo al Dios. Kaitong waltusin, baital tolanan ko tsalo yetok kopit, tolanan waljion apno, kinane sol. Ko ora ay manilanan yegi, 3 minutos, siok na pasin, a las 9 de la noche. Kiap noh mawalas ka, kubabel bit, yeto sistema, mi mano está lleno, chivit nes poseros de Cristo.

سالي حقوق إنان نيشين يتون شولا نلتي خشوا كانوخ يتخونكو على بانسا ديران ينتاس تيوك بش ونوشا كومينوتو وخاي بش أوك لمنا هكو تشيخ بيخون إخوان شالوخ أشكا يتون شومانكو علي ديلا يوال ديوز جين إيكو مام ديوز شيكان كان أوكي يتو